0: رجى
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي

أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما

يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو

0: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: 100.1 FM رجاء، منبر cahaya sunnah.

0: راديو رجاء للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا

أهديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك

وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرون

إيمانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات

لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا

0: الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: راديو رجا
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا عبد الله يقول: أرجو من فضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان أن يوجه كلمة للشباب في هذا الزمن وفي هذا الوقت حفظه الله.
3: الشباب لا شك أنهم هم عماد الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، فالشباب هم الجيل الذي يتحمل المسؤولية عن كبار السن ويحل محلهم في الأمة، فيجب العناية بهم وتربيتهم تربية صحيحة، ويجب الحذر من مخالطتهم للشباب المنحرف، وأيضا حمايتهم من الأفكار المنحرفة التي تأتي بوسائل الإعلام المنحرفة أو بالوسائل الحديثة والمستحدثة التي تجلب أفكارا سيئة. يجب الحذر من هذا، ويجب على الوالدين أن يحذروا ويحذروا أولادهم من ذلك ويحموهم من هذه الأفكار. نعم،
2: أحسن الله إليكم.
4: Saya mohon kepada Anda wahai Syekh untuk memberikan nasihat kepada para pemuda di zaman ini.
5: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala.
4: Para pemuda merupakan pilar bagi umat ini setelah Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang yang akan mengemban tugas dan bertanggung jawab terhadap orang-orang sesepuh mereka. Merekalah yang menjadi generasi umat ini, sehingga harus diperhatikan sebaik mungkin dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Harus diperhatikan pula pergaulan mereka supaya tidak berteman dengan pemuda-pemuda yang glamor lagi melenceng. Menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sering tersebar melalui media-media, media sosial dan lain sebagainya, media-media modern yang berbahaya. Dan wajib bagi para orang tua untuk mengingatkan anak-anak mereka dan menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran sesat seperti ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: من فيهم أبو بكر. ما كان لي لأتولى قوما فيهم أبو بكر. ثم قام قل قم يا أبو بكر، فقام أبو بكر فبايعه الناس جميعا، وما تخلف أحد إلا من كان غائبا. هذا حدث أيضا ما وجدناه في تاريخ البشرية قط، لأن يعني البشر يحبون الرياسة، يقتتلون من أجلها. وانظروا كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادلون التواضع، والله لي التوفيق.
1: Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau meninggalkan ukhuwah yang sangat luar biasa di antara para sahabat beliau. Tidak ada yang berselisih di antara mereka untuk mengangkat seorang khalifah. Mereka berkumpul di masjid dan Umar pun berkata kepada Abu Bakar, "Berdirilah wahai Abu Bakar agar manusia membaiat engkau." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar, "Engkau wahai Umar, berdirilah. Engkau lebih berhak untuk dibaiat." Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Engkau lebih berhak. Aku tidak mungkin mengurusi suatu kaum atau menjadi pemimpin suatu kaum di mana ada Abu Bakar Siddiq di situ." Saudara-saudara yang Allah muliakan, kita lihat tidak ada satupun dari para sahabat yang berselisih tentang hal ini. Sedangkan kita lihat manusia, mereka saling menginginkan agar diri mereka menjadi penguasa atau pemimpin, berebutan. Sedangkan kalau kita saksikan para sahabat Rasulullah SAW, tidak ada satupun di antara mereka yang berebut memilih kekuasaan atau menjadi pemimpin. Ini menunjukkan tentang ketawaduan mereka yang sangat luar biasa.
0: Lakin ma'asyar al-huduri kiram, sallallahu ta'ala rahmani wa iyyakum, ينبغي التنبه إلى أن الاجتماع لا يكون على أي شيء، التآخي لا يكون على أي شيء، الاجتماع يكون على الحق. فإن الله تبارك وتعالى لم يقل واعتصموا جميعا، وإنما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام والاجتماع والتآخي يكون على الحق لا على الأفكار السيئة، الأفكار التي تكون قبلية شعوبية هذه تفرق. أين نجتمع لنا على قبيلة واحدة؟ هذا ما يصلح. إنما المؤمنون إخوة.
1: Yang harus diperhatikan bahwa yang namanya persatuan hendaknya di atas kebenaran, tidak di atas apapun selain kebenaran. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wa'tasimu jami'an. Allah tidak mengatakan bersatulah semuanya kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Kalimat tali Allah menunjukkan persatuan ini harus berada di atas kebenaran, bukan di atas al-afkar as-sayyi'ah, pemikiran-pemikiran yang buruk, tidak di atas kesukuan, tidak di atas qabaliyah, tetapi di atas al-haq. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara.
0: والآن بارك الله فيكم بعد هذه المقدمة نستأنف ما في الكتاب المبارك، هذا كتاب عظيم رفقا أهل السنة بأهل السنة، وقد عنون له شيخنا بهذا العنوان الجميل، لأن الرفق والتلطف بالناس مطلوب. وفي الحقيقة الأمر هو اقتبسه من قصة حصلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا مسافرين وكان رجل

0: Ada pertanyaan. Assalamualaikum ya Syekh. Izin bertanya, bagaimana ada seorang da'i yang mengaku bermanhaj salaf, sedangkan ia duduk bersama ahlul bid'ah dengan alasan kita harus berlemah lembut terhadap manusia. Mohon nasihatnya Syekh. Yani yaqulu sa'il, kaifa bi ahadid du'at alladhi yad'i annahu yantami ila manhajis salafis salih ma annahu yajlis ma ahlil bid'ah wa qala labudda alaina nahnu an natarham ma'a an-nas. Narju nasihatakum ya syekhna.
1: الجواب عن هذا السؤال يختلف بحسب سبب جلوس السني مع البدعي، لأن المفروض أما البدعي أن لا يجالس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين من يخالل أو على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، رواه الترمذي وحديث حسن. فالإنسان يتربى بحسب من يكون معه ويعاشره فيأخذ من أخلاقه ومن دينه، لكن إذا كان يجالس هذا المبتدع أحيانا بحكم الظروف، كان يكون قريبا له أو يكون في تجارته شريكا له أو يكون في عمله زميلا له، فهو مبتلى به لا فكاك له عنه، فهذا يقلل من مخالطته ولا يستطيع أن يتنزه عن مخالطته تماما. وإذا كان يخالطه لدعوته وبيان الحق له فيرفق به ويدعوه، هذا يكون إن شاء الله على خير، إذن بحسب الأمر. أما إذا كان يخالط المبتدع كثيرا، ربما يضيق صدره إذا كان أو أتاه أهل السنة، هذا على خطر كبير، وغالب حاله أنه يهوي حيث هوى أولئك من الضلال، يهوي معهم في ضلالهم. إذن فالأمر على التفصيل، من يخالط كثيرا وليس له حاجة إلى ذلك، ومن لا يخالط إلا إذا دعت الحاجة أو الواقع فرض عليه، مع أن هجر المبتدع في هذا الزمان في حقيقة أمره لا ينصح به علماؤنا الكبار، وذلك لغلبة البدع على السنة مع الأسف، فأهل البدع غالبون وأهل السنة قليلون، فإذا ذهب يهجر المبتدع هجر هو، وجد نفسه وحده. مسألة فيها تفصيل كما سمعتم، فاتقوا الله ما استطعتم.
0: Jawaban dari pertanyaan tadi itu harus diperinci. Harus diperinci karena duduknya itu kadang orang berbeda-beda. Apa sebab duduknya? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, "Al mar'u 'ala dini khalilihi." Seseorang itu berada di atas agama khalilnya, agama kawannya, agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaknya salah satu di antara kalian melihat siapa yang menjadi kawan dekatnya. Seseorang ketika duduk dan bergaul dengan orang lain ada beberapa sebab. Kata beliau di antaranya, ada yang duduk karena kondisi tertentu. Karena duduk yang dia duduki adalah kerabatnya. Atau partner dalam kerjanya. Kawannya, dalam amalnya, dalam tijarahnya, dia melakukan jual beli, ternyata kawannya adalah misalkan memiliki manhaj yang berbeda. Dan dia tidak bisa berpisah. Maka kata beliau, hendaknya orang seperti ini meminimalisir untuk duduk bersamanya. Kemudian kata beliau, di sana ada da'i yang mungkin duduk bersama ahlul bid'ah, tetapi dalam rangka mendakwahi mereka. Nah, kalau duduk bersama ahlul bid'ah dalam rangka mendakwahi mereka, dikata beliau alal khair, ini di atas kebaikan. Adapun jika duduk bersama ahlul bid'ah, bersama mereka, dan dia senang bersama mereka bergaul, kemudian bahkan ketika ada ahlu sunnah menegurnya atau datang, dia sempit hati, sempit dada, maka ini bisa membawanya kepada kesesatan. Jadi, jawaban dari masalah ini harus diperinci, dan beliau berkata tentang memboikot ahlul bid'ah, di masa sekarang, para ulama tidak menasehatinya, karena ghalabatu al-bid'ah, karena bid'ah yang tersebar dan menyebar, yang banyak sekali, sehingga tidak, atau ulama tidak menasihati untuk melakukan hajar al-mubtadi di masa sekarang.

0: Assalamu alaikum. Afwan ya Sheikh, semoga Allah merahmati antum dan kaum muslimin. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita berdakwah menjelaskan dan memperingati manusia dari bid'ah dan syirik agar tidak terjatuh dalam ghibah? Jazakumullah khairan. As-sa'il yaqul ya Sheikhna, kaifa حينما نقوم بالدعوة إلى الله نبين أن خطورة الشرك والبدع نجتمع من النقاء في الغيبة
1: قصدر من الجرح مبتدعة؟
0: نعم، يعني حينما يبين البدع والشرك قد يقع في البدع في الغيبة، كيف تجنبه؟
1: أقول للسائل ولكل من سأل وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة لكون الرجل إذا بين بعض البدع أو بعض أهلها يقع في الغيبة، هذا يقول في العلماء من الغيبة الجائزة أو الواجبة، قد تكون جائزة أحياناً وقد تكون واجبة، لكن المهم تدخل في المباح، ما يجوز فعله، لأن ثبت في الشرع أن الرسول صلى الله عليه وسلم جوز اغتياب من يسأل عنه من أهل الشر، وقد قال في رجل بئس أخو العشيرة، كان سيئا في قومه فعينه أنه رجل بئيس ليحذره الناس. وكذلك جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت خطبني فلان وفلان، خطبها معاوية وأسامة، قال أما معاوية فصعلوك، يعني رجل فقير، إذا كنت تتحمل الفقر فهو لك أهل، وإذا كنت ما تتحمل الفقر فأنت بالخيار في ذلك. فبين لها هذا. والثاني أنه ضراب للنساء، هل تتحملين ذلك؟ يعني المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض السيئات عند هؤلاء. لماذا؟ للحاجة. إذا أتاك رجل قال تقدم لابنتي رجل وبلغني أنك تعرفه، فماذا تعرف عنه؟ لا بأس أن يقول له أعرف عنه كذا وكذا وكذا. طبعا هو يسأل غالبا عن السيئات، لأن هذا الذي يخشى منه، فهذا لابد منه، بل يدخل تحت الدين النصيحة. فكيف إذا كان هذا في تبرئة الدين نفسه، كما بين العلماء الرواة الضعفاء والذين عندهم بدعة إلى آخر ما هنالك، حتى يسلم الشريعة مما ليس منها.
0: Beliau menjawab, saya menjawab kepada yang bertanya, karena yang bertanya mengucapkan salam, kata beliau, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tentang seseorang apabila menjelaskan agama yang terkait dengan masalah bid'ah, khususnya di sini tentang ghibah, kata beliau, hukumnya bisa jadi jaizah, bisa jadi boleh, bahkan terkadang wajib. Dan ini masuk ke dalam hal yang mubah tentunya. Karena telah sabit, artinya telah sahih dalam syariat, Nabi SAW pernah berkata tentang seorang laki-laki yang orang ini berperangai jelek. Rasul berkata, bisa akhul ashirah, seburuk-buruknya saudaranya, seburuk-buruk orang di keluarga mereka. Ketika datang seorang laki-laki menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul berkata itu di depan Aisyah, dan ini orang jelek. Kemudian juga pernah ada seorang wanita yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,

0: Yang bikin seperti kalimat istitam.
1: الآن حق علينا الانتهاء عن هذه الكلمة مع هذه الوجوه الكرام، وددنا أن نستمر معكم لكن الوقت دون ذلك، وربما تعبناكم حتى أصاب أحدكم من النوم والتعب وإرادة الراحة ما أصاب. فنشكر لكم حسن استماعكم، جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثبتنا الله تعالى وإياكم على التوحيد والسنة، وأحيانا على التوحيد والسنة، وأمات على التوحيد والسنة. وهذه آخر كلمة معكم، ثم بعد ترجمة الأستاذ نختتم بالدعاء الذي كان يختتم به النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه. عسى الله أن يرحمني وإياكم.
2: لبركاته. Sekarang sudah saatnya untuk menyelesaikan kajian kita. Kajian kita sudah selesai, waktunya habis, kata beliau. Padahal masih ingin berbicara dengan antum, tetapi karena waktunya sempit dan beliau juga minta maaf mungkin membuat antum capek. Sebagiannya ada yang tidur-tidur. Ada yang ngantuk-ngantuk. Ya. Kemudian beliau katakan terima kasih kepada antum semua atas kebagusan dari antum mendengar kajian ini, dan semoga kita semua, kata beliau, antum semua menjadi orang-orang yang mendengar perkataan kemudian mengikuti yang terbaik darinya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga berkata mudah-mudahan kita hidup di atas tauhid dan sunnah dan meninggal di atas tauhid dan sunnah.
1: فنقول دعينا ربنا عز وجل، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،
2: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
2: آمين.
1: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. كما ندعو الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد حكومة وشعبا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحفظ جميع بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يجمعنا على الخير إخوانا على سرر متقابلين في هذه الدنيا، لنلقى الله تبارك وتعالى على الصفاء المبين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tadi beliau berdoa dengan doa yang luar biasa sekali, ikhwan. Di antara doanya adalah beliau berdoa pada Allah agar menjaga negeri ini, hukumahnya dan syabnya dari fitnah yang nampak tersembunyi atau yang nampak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semua negeri kaum muslimin dari semua keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di atas kebaikan, menjadi saudara-saudara di dunia dan di akhirat, ikhwanan mutakabilin, menjadi saudara-saudara nanti saling memandang di surga mudah-mudahan. Dan ini yang bisa Anda sampaikan, dan saya minta maaf kalau banyak kekurangan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, demikian kami hadirkan kajian secara langsung dari Masjid Barakah Cilengsi Bogor. Kajian bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, beliau ulama kota Madinah, dengan bahasan tema bersikap lemah lembut wahai ahlus sunnah, diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafirullahu Ta'ala. Semoga bermanfaat. Saat ini 11:52 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali beberapa jeda hingga kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
0: Nurun min al-Qur'an.
5: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq

0: الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا معلم وأدرس الطلاب القرآن الكريم ولله الحمد والمنة، وبعضهم صغار في السن وبعضهم يدرك ما يقال له، فهل ألزمهم بالوضوء؟
3: أما الصغار فلا تمكنهم من المصحف، إن كانك تعطيهم أجزاء أو تكتب لهم في لوح، ولا بأس أن يمسوه لأنهم غير مكلفين والحاجة تدعو إلى هذا. أما إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز ويعرفون ما يقال لهم فلا بد من إلزامهم بالطهارة لمس المصحف. لمس المصحف، نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya seorang guru dan mengajar mata pelajaran Al-Quran walillahil hamd wal minnah. Dan sebagian murid saya ada di antara mereka yang masih kecil. Dan sebagainya ada juga yang sudah faham kalau diajak bicara. Sebagainya belum. Apakah saya mewajibkan mereka berwudu terlebih dahulu sebelum mereka pegang mushaf? Kemudian Syekh menjawab, adapun anak-anak kecil yang belum mumayyiz, maka baiknya jangan diberi kesempatan untuk memegang mushaf. Baiknya mereka diberi yang perjuz, cetakan mushaf yang perjuz, atau ditulis di papan. Dan tidak mengapa mereka memegang mushaf karena mereka belum mukallaf, sementara kebutuhannya untuk memegang mushaf sangat terlihat. Adapun jika mereka sudah sampai mumayyiz, sudah faham jika diajak bicara, maka harus diwajibkan untuk bersuci sebelum memegang mushaf. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: آيات من القرآن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل 52، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نور من القرآن.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
8: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
11: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepada

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة. مطيرة سلف. مطيرة سلف. ابن القيم رحمه الله berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تعملون.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.